وفضل وريج الصور بدل عن الموج مع عندنا نادي صور جل هذا هي لقينا من المنيبة من بدر مولير وبدر كتار مزيف جاي تبي كربون في جوان لوكو بن جندرا لوكو بن جندرا تبي كربون ترى لوكو نجي دم توه لوكو نجي صور ما جاء دم توه يبقى راد ممكن يبقى بدينا من هذا كبر من كذا